وبكيت مننكاسي مننكاسي مكواكنا زينيا ميسي دي كوليسا كسيمبا كتياندي مفمومي مبانجي نانغو asanyozwa mwene muti mamuna nkhalachita chakuipa nkhabe peno nkazi nkhalachita chakuipa nkhabe nanji makhaliro wa ife anthu mwezi wakale kuti wa ndife anthu tenepa safunika tikhale anthu aku suzuka mitima toera mangwana tikhonde kumanikana mphingampinga zizinji kakamwe kopesa nyatwa kusogolo pezi mangwati na bonera mwene moti nkabepo cha kufuna kuchita tayo.